بنيا بنيا بنيا بنيا نفكت الكبا هيا توكو شبالا يا حجوبا بنيا بنيا نيو كو بابا يا شبا بوتين بنيا